أنسوا أصولنا، فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستفسحوا دماءنا وشيطنوا جوارنا، اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا،